عيطولو البلت وفوق صدرو وحلولو ميداليا يخرج من البوت يريلو عشعيروح